رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

الظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

قدرتكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط

مبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يَشْفَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

وسلم وسلم دائما ابدا ومن رفعه ليوم الدين عليه سلم وسلم دائما ابدا ومن رفعه ليوم الدين عليه سلم وسلم دائما ابدا

القلوب وسالني مهما غلو قلبي حدا وسالني من انبدا هديه اني قد تقول من

أولاد فاتر السماء ولأني عمد خصما ولي أمالي خصما فاد وأتاني سما أولاد فاتر السماء ولأني عمد خصما ولي أمالي خصما هذا

0: أجابني رب سواه
1: ولدني بالذي زمان ومن القادة للزمان ونعم ما لي قصر

يخرج من لم يعلم ذلي ما يملا سبل بالسبع على الزبون يقل امي ويبين الى الجنان سلما

كل زبون هذه لم يظلم أجلني مقدرا ولا ظلمي قادر وللمدين بادر من رغد لظلما أجلني مقدرا

ولولا في رقمان أكرم وزاد الجمال من ليبي مرجلان وقال لي بالانفتاح.

الحمد لله القائم لنفسه كسبت على عباده جميع أعماله قلت أو كثرت ونشهد أن القيوم لا إله إلا زادة عبد قويته وأشرق سريرة وتنورت ونشهد أننا ونبينا ومولانا عبده موجود شيء خير أمة لسي أخرجت صلى الله وسلم على أصحاب الذين كثر وكثر من يطع ورسولنا ليرين ما نوى ومن ما فقد غره الشيطان والهوى يا أيها الناس إلى مغفرة من جنة عرضها السماوات والأرض تقيم مواسماتي تحط ركابها تعر لما يليكم فحاد فالفرد

بها وتعرضوا لنفحات ذي الجلال بالصلاة والسلام على الواثقة في سعادة الحال والمآل واستغفروا ربكم وله أنيبوا وإياه فراقبوا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

الحمد لله حمد من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا، لا أحصي الثناء عليه، ولكني أصل ما كنت له بترك حمده قاطعا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة. أما بعد، فيا عباد الله، اجتهدوا بالعمل الصالح قولا كان أو فعلا، وأعمروا الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا، وأخلصوا العمل فإنه لا يقبل منه إلا ما أريد به وجه الله العلي الأعلى. وطهروا سرائركم من قبل أن يأتي يوم تختبر فيه السرائر وتبلى. وقفوا بين يدي الله موقف الذل والانكسار، فإن من وقف ببابه فتح له ويسر أسبابه. والإنابة إلى الله سبحانه هي أساس العبادات والقربات، ومفتاح أبواب الرحمات، وتدفع العذاب، وتجلب النصر في كل الأوقات. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال قبل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاستغفروا ربكم واسترحموه وأنيبوا إليه ولا تقنطوا من رحمته، إنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أدمن لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على الفلاح، حي على الفراق. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فأهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفي، ونيسرك لليسرى، فذكر نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله سمع الله لمن حمده، حبنا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم الطير نبالين، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر، الله
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

ሌለው ወላጅናኑን ወላናሪ ወላርሱም ሄው ወላንጁሙ ወላሰምሱን ወላኸመሩን ወላዘቡን መሃል አምታር የለጅባሉን ወላበሩን ወላሰጀሩን ወላሪያውን የርፊዘን የለው ወላደዋቡን ወላኢንሱን ወላመለኩን ወልጅን ወለንሱ ወላንጃሩ የለው فالكل من نوره رحمن أوجده لولا وما كانت الأفاق يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى سربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قدة الأنوار يا الله يا رب يفن بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واترن نظر المصطفى كرما دهرم بعرف سزين منك يا الله وصل للنبي تسليم حليبي ولوي روهبي ريان يا الله لما أراد إله نرس مالكنا تدين النور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لي من محمد ما لبن رنجام قوي سبال يا الله ينم جوان غاسلام بن دم موغنا يا كيميري هدينا كيس دم يا الله مبن ليرجا تشيرا يا الوصل قد ملون جنا على مثال فوق يا الله فوق جرم يعرف كي جنني بعد شكاو غرب باسم الله يا الله bur yalla jox ko fe mir atul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba fam ba yalla batin ba dal li sujud ngir kel sa yalla taxaw juroomu yon ni dugal fa julli yalla juroomi julli mota desu len mana ba ngir mo am la jekkal ke loru ke yalla minori rabbil wara anwaro kulli fad حبل القلائق في المري يا الله أنوار أسابه من نوري كل غد والأنبياء وجميع رسل يا الله ليرم قجامنا ليرم ربه دكور لمد بخمسين ألف هام يا الله ليرم قجامنا ليرم ربه دكور لمد بخمسين ألف هام يا الله بري الله دالي ديغل leer yo yepp ñu wër ngir jaamu leer rasulullah ya allah tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur ya allah ñi wër di wër alfu alful hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbih ya allah bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sab di tok tok hayaan minu ya allah ñanam tu tokki ne jidoy babakar omar usman shum halim wa na ya allah bur delu binda ca tokki yoy won ca la sal malaika ya harasat kursi ya allah wa lan biya wa jamir si wal kurama wa lahi wal khalam mafos ya allah bur yalla na halimam goge binal majikum ma kanu aw sayako lu deura ya allah munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya ya allah munako an la ilaha la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna ya allah muhammadun khairu khalqi lahi fi yabin salali ilah al khalqi ya allah ba yalla tude rasulullah ahmadana muti bahar dali sujud fo ba yalla sujud na timirat fo ve yu ma sugo magal muhammadu akhetam ngi

0: مبين بحجنا أقي ويري مير والهور والدور والبلدان ويلا تبين جانا ما أتنغور ولي ومير أكيشا جيريا أجانا يا يلا يلا أنا هلي مم جوجي بنرد ما بر مركل مؤمتو أولو الحسن يا الله نيل ما كل مصطفى يا غيت موس نباتو يا لاجيلا دل خفور نورنا يا الله
1: الكابتن
0: نيل ما كل مصطفى يا غيت موس نباتو يا لاجيلا دل خفور نورنا يا الله يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جام فأنتم خير خوم من الأنبياء وجام مبشرا من كلام من آية ويا المصطفى كرما أرك شاشير من قيلا وصلي النبي كريم علي به ورويره بريعان يا الله دبل المخلف الليل المصطفى بخدو كاول انشغنيو في الكون يا الله دبل المخلف الليل المصطفى بخدو كاول انشغنيو في الكون يا الله بور يالا بيننا الليل المصطفى تبنو في الملك والملك تدر يا الله leeram ga jito na leen ki miri junni ba muy ki miri junni ba muy ay junni yalla leeram ga jamu na leer yalla ay mel yow yu xel dajul nopp degul fofa yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi mar fuk ak yar yu tali ngeene yalla kiray lu nek musa fay jamu ay yat yat kiray lu gëna tal la wessu yalla mawlid balim lim chay kiray dana la ko wax al touré yonen ba jamo fo fayla hijab khudrati rabbina shi malikina muhammadu rek rasulullah ya allah yonen ba saxna fa tey weur fukki junni beat ak ñaaru junni beat tey tuddu ya allah mawlid bané law fa da jamo ci lamiñu kun subhana rabbil hali sahni ya allah bam jeexale lolé kiray ki ke buntu bayon hijab asmati fi nor ya allah yonal ma saxna fa tay dox fukki junni baat ak genn junni baat ngir jaamu ya allah mawlid bané la fa da jaamu ci lamiñu ko subhanal siril kulli ya allah ñekeli kiray so dego ma ko nga xam hijab minati fi nori ya law hogel jamo borom fukki junni dat yesu leppul ni la mawlid ba fa ya law mawlid ban elam fada jamo ci lan ñu gum subhan rafihuna ya law ya law deglu ñanan ci ali kiray ak ciri ya ras ak kursi ak malako ci la ya law hijab rahmati mo yermane ngam yor shanal fati satu ala fin fa ya law mawlid ban elam fada ya mo kilam ñu ko subhan rabbin rahim rahimin law ci leer hijab sahadatin asal la jade mo yor taxete fi yonen fo fa ya law leer hijab sada dina sala jade maya dera xetu yonen fo fa ya law lu mag juroom ñetti junni hak yu mat la fa am di jamu rabbul wala bin hal ya law mawlid bané la fa da jamu ci lam ñu ko zuban man la ya sa lu dehra ya law deglu ni jabu karamatin ma wax ko nga xam mo yor karamay rasulullah ya law yonem ba sabatu ala jin yuma labab hiya di jamu borom wo na ya law mawlid bané lam fa da jamu subhan rabbil hakim sam ya law.

hijabu man silatin moy sax yanan ba sax na fa kenn lu ma juroom benn jinni atayana hijabu man silatin yanan ba sax na fa kenn lu ma juroom benn jinni atayana mawlid bane lam fa da jamo ci la minikum subhanazil mulki wal amlak ya allah hijabu yanan hijabu idayatin asal la jade moyer ju bakketu yonem fofa yana yonen hijabu hidayatin nazal la jade moyer ju bakketu yonem fofa yana juromu junila fofe ci ak yuma xam bi ya mughalib nuril harsi yana mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanazila shiwal kursi yana yanen hijabu lu boowati la tabbi kërëm moy pey ba yor booti yonen fofa yana ñanan tu junni la fofe ci ak yuma xam bi ya mu bur yalla leer yey jolli yana mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhana wa bihamdillah ya allah hijabu rafatihi huya dana lako ngol magawus nako jël kharba ya allah yonam ba saxna ba tay yonam ba saxna ba ki yak ñetti jullu yu mag bur ya allah yokal ko fay maqam ya allah yonam ba saxna ba ki yak ñetti jullu yu mag bur ya allah yokal ko fay maqam ya allah mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanahu malikul qudus ya allah hijabu ta hakim rabbil arshi mom la jate moy pey ba ru ya di topante fa ya allah yonen ba jamu na fofe ñaaru junni be ak bo yalla nangul ko nangul xet ni ya allah mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhan rabbil hadim daim allah kibir hijabu shabati lamilat diram xet bi ci batin worna ya allah yonam ba saxna ba junni yabi lay kasabin bisni rabbil wara mahbub ya allah mawlid bane lam fada jamo ci lam ñu ko subhanal malikul mahbub ya allah kiray mawlidi hil bari fi lañu yam kiray khairil wara yaqil ba ya allah wa hatari nadar al mustafa karam dahran bi arfin sasin min ka ya allah wa salli ya nabiy taslim halaybi wa lawiro bi rayan ya allah dallo ma wa allah gamna kiraya ge ya mu au barana min al bahri fau khala bahra ya lawa dagala ma wa la dama kira ya ge ya mohau baruna min al bahri fau khala bahra ya lawa kana dakhuna ci jeje jeje da ko binim juroom ñanantul fil bari ya allah yonen ba xul na ci gey joy tay dana fa filim juroom ñanantul fil bari ya allah naw leer ci kaw leer ba leer ak mustafa de duge ci gey ci leer nge neelal ya allah nurun hala nuri min nuri ni nawiruna li nuri min nuri anwaru ya allah في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته جيانج يا الله بحر الكرامة ما بحر شقاوة ما بحر الهداية نوفي صنف يا الله بحر صفاتي وبحر حكمتي وبحر مهرفة ما يلقى يا الله كرب جول ما كخوشي جيجي لالي بسر جوالك مواميلي رب الحرسي يا الله بريا لخينا كو يلبو نغم توقكي او كي ميري كنين يتك يلانت يا الله بريا لخينا كو يلبو نغم توقكي او كي ميري كنين يتك يلانت يا الله
هلا لما فكدوا في الانبياء يوم من الولوف ورسل الله يلا بردل بالنات تليرا ضاب جوارة وماء بهر وكل الهين يلا بردل بالنات تليرا ضاب جوارة وماء بهر وكل الهين يلا وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهواي والنور الكل يلا والضر والقرص والياقوت كالبدا كسى السماوات والارض يا الله بري الله دلو نكاس ليرم كيبو ارس مسافايا باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارا بارك سسينك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي وروي روح بريان يا الله deglul ma wax la na bour def leer ga ak famu do ci bi yalla ya ak ndamam ya yalla fabla ci sahir ba ñew leer ci adama gad la wax na batin ba la jall yalla yalla taxayna leer ga duggal ci lamp we karas zabin alban min al ahwa leeram ka sax fa juroom ñaar du ko jinn bi ak leeral na dun yam wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya أشين لاري يبارس نجام ليرك رسول الله يا الله ورنا نعرس ألف ألف عام جن جن بيار بخوت ليرك رسول الله يا الله ورنا نعرس ألف ألف جن جن بيار بخوت ليرك رسول الله يا الله نا خورك نا لانك خور نا ورك نا بني ورك ñaajisu na leen ñaajisu leen booba yalla ku xoolutal mustafa boobe asal du ko gis duniyaan waaxuram te ganteel yalla yalla ñay raw keerop la ñu raw ñay des keerop la ñu des

Jena blim de mai chara minal manaliu ma way lol ay law dal ma wax la ci jena blim de mai chara minal manaliu ma way lol ay law bada sumo shuhuda minu nyamati waqa al kawn min amari law wal kainatu ya ayu mustafa khulqat dunya lawran jami'an minhu ya law هو أول الحق سر العالمين به كذا جميع البراء يا منو يا الله لولا ما أجن الله وجود ولا خجان ما كان إلى منو يا الله حاسد الأنبياء مجل ومكرمة وما الذي رسل جزا منه يا الله هلا بي آدم أسنى هلا رتبا وللخبول جمع في سلي يا الله لا ملائكة رمعاني خلص جدد سجود اسم ما تصيب يا الله مصلا في سيري نور النبي وما بدا سجود إلى النور يا الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبط إن المهيمن أقدر لولا إدريس لما دعا لولا ما أرتبط عند المؤمن أقدار الله ويولس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هدي الله بيت وسلمهم فاستجيب له نجا ومن ناو في الفلك يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم يوسو في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادق الله نمرزه في النار يا الله وليس بي في الدم من خالقنا يا ألمين به من فخر يا الله قد نعاد به من كبد نسلت هضاه مولاه من أهدر يا الله وضر يوسف مولاه عليك سعد أرزال هذا له من بعد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داي الله داود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وذغيف يا الله داود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وذغيف يا الله بي سليمان نال الملك منفردا انسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا جاء الكريم به كان الخطاب له في سر يا الله بيك فالله هيسى مكرما ابدا مكر اليهود له رب به الله لولا ولولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يا الله والأنبياء أبيه جل ماتبهم وما هو مجنون إلا به الله والأنبياء أبيه جل مراتبهم وما هو مجنون إلا به الله بجاهي يا إلهي وجوهرنا ومن هلينا بيس منه يا الله وهترم نظر يا المصطفى كرما درا بعرف سزين منك يا الله وسلم بتسليم حليبي ولويره بريحان يا الله دل ما هو خلاف الله راك مزوجا فادس الله

هاشم يا معايا دي وقت يا هلا يلا ويا هاشم يا هلا يا عبد يما يلا ويلا بلير قشيه بابورا وجي ديكو قبيس اقايسر عيها بزاد ويلا ما يلا ينبغ هدية اقلا يا تبتنا قدنو بقول نديم كيكسو حسكم يلا متاقبايم كروك عبد المناف ما في وان مدينكو قبدينك بسمان فاتو يالله متاقو بايم كرار عبد المناف مول مدينكو قبدينك بسمان فاتو يالله بلدينك بنتو حدو والله هو مناجر دينك المدينكو أبي بلاي يالله بلدينك بنتو حدو والله هو مناجر دينك المدينكو أبي بلاي يالله كرولا سمرانيان دم مكة مرتين عرم الفاك أمرانيان فأي شغنا يالله متدق ديجين بوري الله ناكو جلل سلمة تموي بنت همرين فوفا يالله سلمة متاهرة أسيال التاهرة من تاهر ناسمين أخلاق يالله سلمة سقية خو من سات مكرومة مقولة الهين سات الوسي الله سلمى سقية خو من ذات مكرمة مقولة الهين سات الوسي الله سلمى كثيرة مالك أبوه هقالها من بني مجاري الله هاسم كروك بن نبي محمد بن خل بن الخبار كن ينم الله كروك لجب دومي بايام ييب جوغي نمس متالباي ما جيور سين بي يا الله متالباي ما جاموا داي ييب نالين كو يالا جيتن بولين كوي جيتو يا الله ني دال دي كو جوخ يري حدنا نا ييب موسل سين مام ياو دنج كو دا دونانتا يا الله دراي مام سوني ابراهيم الله يتكسل سال دالي سي ساكتو نوين با يالاو نوبا كلابين ترغلاي نوعي لكتك مانتم قصي مخنم إلياس يالاو نبالكو قوسي اسماعيل اكبرسو منجو نوات كميسا المهدي يالاو جبل كتابي كابا مكفوف ميور سقاية الهدي موي قليفة يالاو بكو مجيدو كحاندن موم بعد جدر سلمى تبو من كريوم سامي يالاو ندم نيوك بايبا أكبر كم يدال دي لبت ننا نيلي أهلو بيت الله يالاو بانو نجار بانو نجار دال دي سنبب خيمة دال دي دلال شديك مرسب نيوارات يالاو واريو من يو دي نيوك عاسم نيو برافت نامنا بان سايبا انواري يالاو واريو منيو دي نيوك عاصم نيو برافت نامر بان سايبا الواري يا الله سلمى نواجلكو زنغورم قدركو مجوك ياسنا جبن يا الله يا الله بايا ما سنبالكو قيمة بورس برافت كدين بريب كرق نمبرام يا الله ندال دي وقمنا وسلمى ندال دي نيو زنغور قصر خلي للأنوار يا الله كما بسال ما جيسي آسم لردنا نرم نير لرقا كتار بأقوى كايو يا الله كما بسال ما جيسي آسم لردنا نرم نير لرقا كتار بأقوى كايو يا الله ندال دي دالي ما ياسم ودال دي كجل سيطان مرنا كروب نير ميقا يا الله ندال دي دالي ما ياسم ودال دي كجل سيطان مرنا كيرو يرمي جايلا نيدالدي دالي ما ياسمو دالدي كوجل سيطان مرنا كيرو يرمي جايلا سيطان نيونا كيرو شوفو نيت كو تاخو ديغين جانا ديم بو امرين نيل نايلا بانو نجار نين بارن جامبار باري كوالو سلمى ديغيني سيار نداو نوبي ابليس كورو جون ناسيم roko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo mayalaw asim defal nako ngan go xamne
ban ma su ko gis ma ko deggul ko fil hurbaani yalla kene

0: إكابيسن
1: بسم الله يا سيمي سلامي الله قلب تلاته بنصمي دوري الله بسم الله يا سيمي سهني الله وقلب تدعات بالنسيب دري الله دري يديو جراد المستضعى وأمو راوى مولد مغدار يا الله حفال مكر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دقلن تخو دقلوا لي ما يغ محمدنا من مولد الهرب منشور يا الله والانبياء وجميع في ريان يا الله لما أراد إله نرس مالكنا تجين النور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرته زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل يا رب محمد ما لبن الرنجام ويسبال يا الله ñanam ci wa nga aslam dendam ba mo gëna ya timéri hadina cey sédam gayama mu bindu leer ga ci kirayel wus la ko def melaw ñanaw la misalo fo bayala sadal na fo be juroom ñaar fu ki jooni daat ca kaw garab la bi ismillahi yalla bur yalla jox ko fe mer ayatul haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba fa wala batin ba dal li sujud ngir jal sa delu taxaw juroom yoon ñu duggal fa bindi yalla juroom ni julli mo ta de su len mana ba ni mo am la jekkal ke loru ke yalla min nur rabbil wara anwaru kulli qad habla al qalaiq fil mariyi yalla أنوار أسابه من نوري كل غد والأنبياء وجميع رسلي الله ليرم جامنا لير ربه دكور رمت بخمسين ألف هام يا الله ليرم جامنا لير ربه دكور رمت بخمسين ألف هام يا الله بري الله دالي ديغل لير يجب نور جل جام لير رسول الله يا الله tafo wa tafo bismillah ñeppangana subhana khaliq haza nuri yalla ñi wër di wër alfu alful hani mbalu ko ful bilam bi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sab di tok tok haya an minu yalla ñanan tu tok ne ji doy babakar umar usman shuma halim wa na ya allah burdelu binda ca tokin yoy won ca la sal malaika ya harasa kursi ya allah wa lan biya wa jamir si wal kurama wa lahi wal khalam mabosi ya allah bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayko lu dara ya allah muna ko man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i ya allah muna ko an la ilaha la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna ya allah muhammadun khayru khalqil ayi fi yabin salali ila al khalqi ya allah ba yalla tude rasulullah ahmadana muti bagar dal su jot fo bayalla su jonne ti mirat fo ge yu ma sugo jot magal muhammadu akhetam ngi yalla mubi na hajjana akhi wal yuriyam yor wal hur wal dur wal wildan yalla tegindi janam ak tangor urey wam yor ak tishaji dia ajanam ya yalla yalla ngana halimam goge bindal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi ya allah nenu matul musuta fa ya ghatu mus nibatu ya ladira dul khabo runu warna ya allah
0: ikapesen

አቅለኝረው ኛይደስከራ አላዩንደስ ገበል በጊዱን ኸብላል ከውኒ ያለው ከባላ ያመጣሁል ያረል ሙሐመዱና ሊሽድረቂል ሙንተሃ ሙያ ሙያለው ሽቶን አልፈላም ፏገጃጁ መኸም ንግርጃ ሙራቡል ወራ ኸፋሉ ያለው ቡድ ያለ ዳሊ ወሰለረምገ ወቸሙኞ ሊዛቲን ምን ሸማ ኢላሂ ያለው ሀምሶን አልፈላም ፏገጃጁ መኸም ንግርጃ ሙራቡል ወራ ወሃቡ ያለው ቡድ ያለ ዳሊ ተኸለረምገ ወቸሙኞ ሊዛቲን من شما إلهي يالله هاربهون الله فوقك جندات ديام رب الورا فتاه يالله ولي الله دلو تحل يرم قواتك منيو نخامس من شما إلهي يالله فمير جن لهم فوقك جمهم ديام رب الورا رساه يالله ولي الله دلو تحل يرم قواتك منيو نرادي من شماء إلهي يالله يسرون الفنلام فوفي شعر يمغم بجام رب الورا لرزي يالله يسرون الفنلام فوفي شعر يمغم بجام رب الحرسي يالله بوري الله ديالو تخل يرمك وكمنعو لسالس من شماء إلهي يالله ينن باسرته alaajin yu madlabab bi nirabil wara manaanu yallaw bur yalla delu tokhol leeram ga wacce mu ñoo nooral ni saani sama walar gi yalla musafa khamsata alaafin bila kasabin bi jaamu baril bara ya berema bur yalla delu tokhol leeram ga wacce mu ñoo li awwalin min sama ilahi yalla مفاكسي أسماء بيسي مالكنا بندل آدم بسلسال الله كرب يلا فبي مامسون آدمة للرقنا تبي فوفي سوف يلاو كرب يلا فبي مامسون آدمة للرقنا تبي فوفي سوف يلاو مامسون آدمنا بو يلا ويتخلل لرقنا مدني مخور يلاو mam suna da mam wote mustafa da tano motal ni na usjido lidini yalla malaki yebbo sujood iblis lank taxaw lil kibri wal kufrani yalla leeram da sa tagnaawa mam jayatiyat malaka ya ngay siyar sappe yalla mam suna da mana bur yalla ay tokhol leeram muhammadu ni magol ko yalla leeram ga leeral je maam sunu adama far malaakoot ni noori yalla maam sunu adama sel mo leer ga telu tawat ni yalla roof ko ci sa waroom yalla karok la yalla tokol leeram ga daldi ko sol ci sanni kay ba mu jallok leer ga yalla mo do ba kuy taaya taaya sanni kay ba bu yeul moy sanni say taare ngir leeram ga yalla mam suna adama jallok leeri sa ba yeret ne yalla roof leen ci sa waram yi yalla bur yalla ñadil ko leer ak baaba kay ga mu ñu mu roof ci digal ba muy sabale yalla usman leeram ga ak leer umar ga mu am mom lañ defal ñaari waram am ya yalla hal yi dara baram deem la tano leeram ga jallina nabil asbaati yalla leta ku xam muy tasaf do gis mu ngabi kurus waro ne lay fa ba jot sen bo yalla leta ku xam muy tasaf do gis mu ngabi kurus waro ne lay fa ba jot sen bo yalla isqila man sabahal mawla besbuy khabsabat maul amla amjad yalla isqila man sabahal mawla besbuy خصبا ماول أمجاب يالله لما كان عقل النور مصطفى وكساد أنواع أسابه للجد يالله واترم ندري المصطفى كرما
بلم بيارك سزين من قيلاو وصل يا نبي تسليم حليبي ورويرو بريهان يلاو دقو مغلق أسلف يو كادمات ينمي أكاللت مامم يلاو ديان جادم أقدنان يسو قلن يجير لمن كيا لمن قيلاو digan da adama an hadna na yesu golim yi gere lim men ko ya la men ko ya la lama arada ila ul arsimalikum izaru ghayr wara fi nas ya la lakin da adama da ko don ñanam fukki ban fabuntu aljanna khabna al khalq ya la leeram da rogu ci mama adama warolon bur ya la jegal ko lama ta habler gabruga akatan ga daldi ko sol mu daldi jog ci sili andak sanki yalla mu bindu mam sunu hawa bo la len jalasal mu sol ko lerek rasulullahi yalla kero ba mam hawa ambi sis ler ga to ho ci le bi adama hanek sawaya yalla kero ba mam hawa ambi sisal ergatoo kile biadama hande hawala kero ba sisigido lere mo modu gay tuke ke ñom ñepp hande sisala bu yalla dal di wasal 50 min ku tidin yone ko sensa mo andak leer ga yalla leer nda sa dox ci gaayo xamne daawu ñu moy ni leer ta rasulullah yalla leeram basar dox ci gaay yo xamne daawuñu moy ngi leeri taarasu nulaayi yamaw min taayirin asanin ni daayirin asanin ni daayirin asanin fil jadi yamaw ya taayir asanin taayir asanin ni taayirin nasarin tuba waxna ya taayir asanin taayir asanin ni taayirin nasarin tuba waxna yenen ya furqan dilem sen moje kuluhuma kibo jamalata birala sharal naru khalilullah ibala kul yalla ma ya naru koni fayna yalla nambo storokna la fay talam ba soppi ko muy bal dan ba nak salamam reina yalla idris yonen ba ma fabler ga delu jago bur yalla yoni ko bil ayati yalla idris daana wasal fan wiri ci ñu wër ci benn des dooro wër momel ga yalla idris daana wasal fan wiri ci ñu wër ci benn des dooro wër momel ga yalla xuno qadantu wa day de ke bur sabadam mo tax ñu far na ko ya idris yalla iza khayunusa Ismaila kulimo asini kam lerga lan talo bayalla yanqoba lawla rasulullah ma bariat haynahu min ramadil lil husiyalla gatam yumuru ya mota mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis bayalla gatam yumuru ya mota mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis bayalla bi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba wax fi nasmi yalla bi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba wax fi nasmi yalla feram da sare ci moy am fa guddi bi at faynosatun bintu iglil lay jayalla ci boti taha la no ngeñ lon ci rajab tufana wargal ga andak yiw ma yalla nabal bañam yew musal sobe ne jalla ñom teral ba gem ba halal yudi yalla nurul jalal kamal tar ba yusuf am kileri taal selmo nok ma yalla budul kana mustafa daawud man ci lay jallo taaya nalal mulk yalla ayyo baragam ga da do kiriya ya kubiru ya mustafa may ko ni man habbu yalla leeram du do mi habbu day moko jago
وكان من عرب أقافي لو وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو أبو يا لو يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول هم جنين يا جنا ييوب يا لو خذوها مثل شهر ورواه كذا يا كم مك ان رجل بلقيس يا لو حب سليمان با زوج لنجو يا نجدو يوم الصبا يا دمو كم تروى يا لو حب سليمان با زوج لنجو يا نجدو يا مصطفى يا ديمبو تنتور ويا الله بدل كنا مصطفى موسى دهم كنا ما في يمينك يا موسى يا الله يا تا مخرب هو خلصوم يا الجبل فرعون يا لب جمو مولا ما يا الله هي زم مريم يا فبروك يبارس فهميو

أبشر العالمين بي كذا جنيه البراء يا منو يلاو لولاو ما أذن الله وجود ولاو حجان ما كان إلى منو يلاو حاسدي الأنبياء مجل ومكرمة وما الذي رسل هزل منه يلاو هلا بي آدم أسنى هل أرتبا وللخبول جنا في سلي الله لو ملائكة رمان خل سجدت سجود سن ما تسيفي الله مصلى في سري نور النبي وما بدا سجود إلى النور يالله إدريس لما دعا لو لو ما أرتبت إن المهيمن أقدار لولاو إدريس لما دعا لولاو ما أرتبت إن المهيمن أقدار لولاو ويونس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هودي لاو بيت وسلمناهم فاستجيب له نجا ومناه في الفلك يلاو نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوسوه في النار يلاو نجا من النار إبراهيم صادس ألغاه ولم يوسوه في النار يلاو وليس بي في الدم من النضال خناء يا ألمين به من الفقر يلاو يقوب العاب به من كبد نسلت هضاه مولاه من أهدهر يلاو وضر يوسف مولاه عليك سال أرزال هذا له من بهد يلاو أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من دايلاو داود من شره نال الهجد له واتي الحكمة وتغيف يلاو داود من شري نانا حديد له واتي الحكمة وتغيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا جاو الكريم به كان الخطاب له في سر يا الله بي كفى الله هيسى مكرما أبدا مجرى اليهود له رب بي الله لولاو لولاو ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يا الله وعلى انبياء وبه جل ماتبه وما هو مجنون إلا بي الله وعلى انبياء وبه جل ماتبه وما هو مجنون إلا بي الله بجاي يا إلهي ويو أرنا ومن هلين عابيس منه يا الله وهترم نظر يا المصطفى كرما درا بعرف سزين منك يا الله وصلي النبي تسليم هلين بي ولا غيره.

ባክተሪ እና ደያል ሙስተፋ አቀረም ደረን ቢያርፊን ሰጂ ኢንካየለ ወሰለ ነብይ ተስሊም ሐለይቢ ወረቢሩ ቢራያኒ ያለው ሃዛ ማሉ الخያሚ ليجو بتسيني على خير أنا السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك لقياء السلام عليك السلام عليك يا سالسياء السلام عليك يا سالسياء السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا تا السلام عليك يا ممجد السلام عليك يا معي أوزاء السلام عليك يا سايب الأنوار السلام عليك يا معي الشنوب السلام عليك يا جلي القروب السلام عليك يا خير الأناف السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا دار البسايب السلام عليك يا بر الشقاي السلام عليك يا مزور الخيام السلام عليك يا مشال بالغمام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متوج بالكرام السلام عليك يا خلاص يا خلاص الدهام السلام عليك يا سن شباب السلام عليك يا سايب الرباط السلام عليك يا رضنا السلام السلام عليك يا داي الفلاف السلام عليك يا نور سبا السلام عليك يا رب الزماء السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا أفضل كل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا أبا بطول عزا كيل ترغيب عسى مصطفى عسى جميل وهي عسى او هب عسى جميل نهدي عسى مرتضى عسى ابيب الله عسى سيد مرتضى هو سند مجتبى عسى مرتضى وعسى مجتمع وعسى ملتقى وعسى مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيق وفي مولد السمين هذه قصيدتي لمدي نبي لمي آسى نبي رداء آسى سفي قداء آسى سراج الذي لا ينتبع أبدا آسى نبي الذي ترجى سباته آسى الذي نوره خبرنا من بدا آسى الذي جاءنا البسرى مشيه بي محمد المجتبى مما شفيه قداء آسى الذي داتي دنيا لمولدي وسلم من السلام شكر وانفحدا هذا الذي كوسر هود تهور له كسان وكالنجوم حدها عددا هذا النبي الذي خالد جليل له ومنصر الناس تسيما له حددا هذا الذي جاب الآي الذي أجزد أهل الفزعات ينمسن لا أبدا أعزى الذي خلال آثار البراخ وجال كالبرخ الشمر اللعو أسيس هدا أعزى الذي خدته ويخادمه من ساء يناظره في الكون لأبدا أعزى الذي شق منه جوه سمى ملع إلما وإلما وعدها سيدا شرقا هذا الذي خلق الأصنام إن أتى لدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع فارس قرطر ونارهم من أجلي قمدت من بعد سار صدا هذا الذي قد بدت في الكرب شيرته ووسمه وسمه في سن قد وجدا هذا الذي أسر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقدسا هذا الذي أثر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقدسا
هذا نبيكم هذا حبيبكم هذا سبيكم إن الإسعاد قد أسرى لي إلهي هب وهدى وقصوا بمقام إنه سيدا سرى ليلا هب وهدى وقصوا بمقام إنه سيدا وفرن مدعي المستوى كرما دارا بعد جسيك من غيره وزل النبي دلي من أليبه ورغيره بريان يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبد الله يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبد الله يلو عبد المطلب موي ماما كاسم دون باي مطلب نيلي يرلير يا يلو سمامي باخيل يا دي جانت نوي سفجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله سمامي باخيل يا دي جانت نوي سفجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله واتر النذر يا المصطفى كرما دهرن دافي مسجد من قال الله وصل يا النبي تسليم هلاي بي ورغير بريحان يا الله دغل المخلك يا رب لير رسول تغوب لامي من ابي البر يا الله نزم يا رب لا يتك بابو جاي مكزا تجمنا بابو نايم بابا يا الله كرم لا يالا مالك بول ورم تتيل بول توب جانما نير خيتم يا الله ريلوان خينا كو غاول بول ورم توبيل جنات لدن بغل خيتم يا الله مي بن بان بو نيو باركيل تي ويرو رجب يوم الهوبتي سانغا بي يا الله ميرا جمع سيد ليام كل يوم يوم بما خير خلق الله يا الله ميرا جمع سيد ليام كل يوم يوم بما خير خلق الله يا الله بسب كرو wañu fam bo tam mir ma soso ca ngay jettu ci ca abdullah ya law ne len suñu noppuli bar san ji o ko teural ma way ko ngir xamna su yonen baye law gudi kérok la xiram sar joy bi xutana ya way ahli rajim fa waya law amel na khairal bara ya mustafa ile ban bindi ma ibrahim tay baye law dañef ne ki war tel islam jumnato iblis ngay joy di far rongo nyaaya naw malaka yu ko ni sabal tola laylati subhana khaliqu asa khalqi ya naw subhana khaliqu nuri mustafa samanam min nuri fawkha nuri kulli ya naw jiyena ajana ur ayni nepp di way na maraban saiba jana atiyana jigenu hajana wa teysetu teygana xey na maraban saiba kushor yana niwer di sango kanan minna aykal zarim na maraban saiba atwadiyana niwer di sango kanan minna aykal zarim ma maraban saiba atwadiyana wa tari nader al mustafa karam daran gar fin sasin men gayalo
وصل يا نبي تسليم علي به ورويله برياني الله موت بعد مسلم نيو كي ويرو رجب سياره بمرم غير لرم غاي الله موت بعد مسلم نيو كي ويرو رجب سياره بمرم غير لرم غاي الله اتاي بشرها بان عملت سفيه امتي في اليوم يالله di wax ndem nga la yow damul kessante bu wel ya amba ghayral barat ya anti yalla radiyan bi rasulil mustafa hajaba min rabbiha mara adul khablu yalla ya sura jinn wa lakum samalat ila wiladati khayral khalq yalla shahban mo yar yaram si sadal di taxaw ci yare be murma na la bay gayalla kana ko aminatin del na bu labbi ngir amal ci shuru wulo milahi yalla kana ko aminatin del na bu labbi ngir amal ci shuru wulo milahi yalla way na wali khadma tawalidu fi sari sabani yalla kiyer ko la fa no ñew siyar ndem begal ko na ko kine muhtaru yalla kana ko ya amba khairal alamin ma zabinatul ilmi wa ahman yalla kiyer sawal la leer mustafa de nala neem di setu ci biram bo bayna kiyer sawal la leer mustafa de nala neem di setu ci biram bo bayna leeram nga faaw xuna leera jant mo reey ngir yalam ga mo ni ngir mawlid bayna karo la sirwa khalilullah ibra taxaw kemo di maam sunu ibrahim ayalla besu karo la ko nasurna ki aminatin ya am samsul wara billahi ayalla soqi dagin kalam nurul jalal bab nurul jamal ni wer uy fek yalla shoko dadin kalam nurul jalal bab nurul jamal ni wer uy fek yalla kalam a sunishmay la dal taxaw ciara lerga tena nan sant yalla magna andem bala may dem kayima wax la lu ni ya hum khairu quraysin ni ma yalla ما تغني بين السبعة والمرتين معا وسمسم وتيم وارنا يا الله كاو تبسكي للهر المصطفى دين الله كما البجل بور وامك يا الله ويوير داود نيو أرمال سيار النيم يوما وبصرها بلالي يا الله ويوير داود نيو أرمال سيار النيم يوما وبصرها بلالي يا الله يا مخادي يا تارم وخالي أصنام وما هي أوشان يا الله يا مخادي يا تارم وخالي أصنام وما هي أوشان يا الله كيو تم خارق لسليمان يو يبصرها ما سيارتي بالمختار يا الله يا مهين هيون كن هم النقام moy sidil jinni walam la ci yalla ya mu haynu yunil ken amut ligam moy sidil jinni wa am la ci yalla magna ko billahi sangop sanga ya ni nga yor nur samawati wala dina yalla magna ko billahi sangop sanga ya ni nga yor nur samawati wala dina yalla safar la sayyiduna musa siyar ndem begal ko sabal ko mbotam dom jayallaw ya bu mbar may rañan waw khal buraqi ila sabi samawat mo gibilu yallaw moy saibul wahyi bil qur'an min shuwarin moy saibul salatil khams yallaw ja'in maryama wulay momu jeñu ci wéru gambu la ñew lil bisé yalla ya musay bayatin ku gis ne dem wala ji wa sawmi wa sakati yalla
مصائب الدين والإسلام موت وجبوه توبة فتوبة لمن قد أبلوه مصائب الدين والإسلام موت وجبوه

0: ومك بولون كل ناس يقبلوا هذا لم يين بهذا لم يين محمد جون بولون نيب نانكو نياس تبارك مك باركلو كوالا يون نبا كوغ لوخو تيغي مو نيك باتي ليه بودو ربها سل بيت يالا واكر ندر يا المصطفى كلام دهران دار من سزين من قلب وصل يا نبي تسليم عليبي ورليرو بريان يا لو ما وقنا لك تتسان الكعبة قاتنا تخيو مولد وبولك دكو قتل فيا لو ما وقنا لك تتسان الكعبة قاتنا تخيو مولد وبولك دكو قتل فيا لو way wuté ya ngay warante kay di waye de wax ku la gëli geccu baytillahi yalla way wuté ya ngay warante kay di waye di wax ku jëgël la geccu baytillahi yalla
1: ne
0: sala kay ñoo xey fam lu manko bu wër gannaaw ga adama ñew deru bayalla gannaaw ga maami rasulullahi gannaaw ga ma suni ibrahim ñoo taxawal kenom ya mok dom je ismaila ya law gana gamam sun ibrahim ñew taxawal kenom ya mok dom je ismaila ya law wanay na ma sun ibrahim lam tabahum jurom ñanante qasab guday ba ya law ganaw ga bur harab na hamaliqatan moño tabax ko ñew wonde jaka ya law gana ba jiru bani jurum gaño ko taba yokat ko bam yaatu woral ko yayana gana gana mi rasulillah mo bi qusay mo ñu tadax bala fam dem xun bayala gana gana mi rasulillah mo bi qusay mo ñu tadax bala fam dem xun bayala gana go jiru quraysh yok man jajjuhu jurum ñana
1: ika fm
2: bismil khadiri lay jema dore ngir bindu tere ci soxna jara bismil khadiri